0: يلا بيبي.
1: ايه
0: قولي قولي.
2: يلا
0: يا ايوه انا ممنوعك ممنوعك انا ايوه شنو كمان في نسيلة ايوه حتى سي ما هو رايا حتى جايز تون ترين واشي
2: ترى ترى